0: من إله نسل
1: ينجي دبلو تنير FM 88.6
0: من هو ابتدائي وأرجو من دهن نسل. الحمد لله وصلى أبدا على المسيح لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه زين والي والي جان لساني قلبي ساكر كمان عند الممات مع الإيمان يالله أشكر ربي على ما قاده من الخديمة شيخنا فانقاده فنعمة الرحمن لا تعد تكن تحسى ولا تحد لخيرك لا نشكو إلى أهل وراء أمرا وما إن لنا إلا إليك التجا دهرا من زن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين زوك الدين ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أخرجنا من هذه

وسع الدرباء تفضل علي اليوم يا ربي المنعى بفتح وطيب يوجل الوبل منصبا إليك وللمختار هاجرت بالمنى.

يا الليث إذ خبا. أنيلوا سواب الله في كل قصبة مع الحب والرضوان والقرب والقرب.

وثقت برب العرش ذي الجود والوفي محى المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت برب العرش ذي الجود والوفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وثقت محى المختار بالله وعده

خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم سرورا متى ينتخ بمدح يمطرو أحبا

وسدنا للهدى مصابي في دجا وكل سجاع رأس ذي الكبر يجاو وسود متى يا فتلوم سوت جرن

فمن ينفهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خارا بو. أبو عبد الفاروق ثروة نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقدير نعم المجرع. أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو. أصاب رسول الله.

نبس العقاب لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا الميني بالحق ما دي أنه

لفردين على خلق ونا عن هديد نويت دوام ذكري وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن

نقي تقي صالح وهو مصلح بصير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

وزيها إلى خير الذي يتكهن. نفع لسوانا بالنبي الله سدا وسيق إلى خير الذي يتكهن. نهى الوايد القهار حني حدا به فرادا ومسنى عدبر ثم لين. نففت بأردنا زايدها كفت عليه سلام خير مخن يمكن. نسافته كل من الأخطارات

بي مخاطبا لمن حبه ان كلكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسلين

0: اللي ما علم يرن بدون بين ناري جنان انجل نجل اللي ما علم يرن بدون ايدو
1: كينيا اف ام
0: اللي ما علم.

0: برم مدينة دبل قبل
1: أشتال في هذه الوقت
0: العهد المقاد بيدا أرقى يا ربي كل دعايا
1: Hulu
0: Daya

0: may lo ci wargalo mang koy nuyu itam diko jaajeufal wa wargalo
1: waji'tu wa ilmal hakim zuhri ma البحر الربانا ولقد كرمنا بني آدم وملناه للبر والبر

داجي ديخ وتما بكر كسوف جاي ما كسالو خجاك وهم دون خير سيد الله فلا آلم.